أدي كوكلن ديكا كانت Come On Everybody 1959 سوċċess بي لإنجلترا وصلت سان نومرو 6 كليف وكول كم بدا الكاريرا تيو في سنين 50 بالروك ان رول.